هرجو مرش سوقي فرنش تاكسيات بتكروش كرش كله نضيف كله خلنش والأسواق زي الشطرنج ضيفة ظريفة زي التلج فيها الشبان تتمايل والبنات بتغنوش غنج كله نضيف.